واجب نيلو هاي هلا لا قلبي اشعل وما صبت لك حيله من صاب معاك الويله تحضري فيها يا القليله وتكوني معايا قليله.